واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه

أيبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا

عاقر وكذلك الله يفعل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آية قال آية قال آية

المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين مصدقا

0: عاقر.
1: ايوه
0: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. تadi kayaknya kurang panjang lah sedikit lah.
1: Iya, mana aja.
0: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر.
1: Aja terus. Terus
0: Eh, pindah tapam babal pang di sini lah.
1: Qala
0: rabbi anna yakunu Qala rabbi anna

0: عاقر.
1: ياه،
0: قال
1: والله جميل.
0: كذلك الله يفعل ما يشاء.
1: قول رب
0: Nah,
1: اجعل
0: ini
1: لي.
0: tadi rom artinya masih pendek kah atau kira-kira?
1: Ya, cukup. Pas ya.
0: Ya.
1: Terus,
0: Qul
1: قول رب اجعل
0: rabbi ij'al li ayah.
1: يا
0: Qul rabbi ij'al li
1: آيه.
0: قال رب اجعل لي آية.
1: يا

0: تكلم الناس ثلاثة، ناس
1: Oh ya,
0: ثلاثة.
1: so kaliman nasasal.
0: ناس
1: قال ربي اجعل لي آية.

من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك.